بَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ

وكيفرو ده ديرو كده لشازده هيفا حفت صالة هزارو نهصدو بستو بينجي بو ايكام جار جواداني نرن اراقي كومبو و لهمان دام ديرو كنويسي نافدار كورد محمد امين زكي وك جيگر جواداني نرنو سروكي لجنة سربازي هاتا هل بجاردن لشازده هيفا حفت صالة هزارو نهصدو هشته و چارم و غیر کرنا استرام بیجه ملی حسن حیران بویم.

0: دهوك راديو #hashtag.net
1: #hashtag.net كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

كانوا يسجلوا الدرويش عبد بكلي صبح عينينا بنيم وزيم حبر الضب اسمه بكم قربالة سري الدرويش عبدي بنتي بكيت الشيكاخ ورا بلا خذيه ترمي وبخم.

0: سلام بلوا بن واف دمو همي دمتوا شاد بن كاك بروا ديارة برادرت مايت كنترول بيوان ديت تتكن يتبجيت برسوا تلفوني نادتن بريس كاك بلي بلي بريس كاك بروا فاروق سعيد قائم مقام قضاء بردرج جل مدى دم باش كاك بروا
1: دم باش سرطاوا بلي
0: جل اكسباس كاك بروا هكم بسيارة ايكيب كين قضاء بردرج شن قندا وشن نحيا بيكتتو خلكي چنت اكنجي اللي هكا بتر بيناسا بردرج بوما كيو وكو قزاو هما دم دا غوندو كومال كهو نحي بسرفه
1: بله دس خوش كاك حكيم بو دي برسياري محس كينو كو قام قام قزا بردرج ديف داتا يان اغا داري روين ريس كين كو قزا بردرج كش قزا محافظة دوكي قزا بردرج بيكاتي نسينا

0: پیستی نه باخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همی جی دفحز و خوزین ته آها کدا صدف سلیبش بیرامنه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهولي
1: الكافيسي اكو حفتي 5 لتر بو يبدو بي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بي 5 لتر يفكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيرسي سفن اب يوني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طاوة كسر سور هنا
0: سفن اب يوني سر موبيلياتا ايد يبدو موهيكات افرين صدف تنه بو صدف يچن كيو بها فركه ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانه و جاك دريش قلت في همي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فين بو همي اوفيسات بردستا دا اوفيس تينا بخچه هيا اهب باش ترين موبيليات بخچه هيا ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينج روم و همي جي دفحز و خوزين ته اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبت بدوشاك و دوشاك و باليف ايش براند نايا بن صدف بو سخلم يالشتا و خوكا كيل ده فيجا بمفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوتي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
3: برنامه بو جیانه جبه جه کرن روه بریا گشتیا جاودریو گشه پیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوا یونیسف و هفکاری ها رادیویا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان پروژیار

موسي فيت فخذيت له جلاح حش موسي يلا هذا بيج جود موسي ها بوبي كوكامي جلاش سباس بو في بدايه الجوان

0: ان اركي وياكو خدمه هولات يتوين او تشبيت تاكن زوس باس زوس باس زوس باس الدمايك جالكس باس بو باريس قاي مقام قزا بردرش كو ابرو مهفاني مابول سروان كارو بروجين حكمه هريما كردستاني السنوري قزا بردرش ناحيه كلكو ناحيه روفيه ناحيه دارتوي الانجام داي وان جلو غازن دا وان بسياري تاولات ياجي غان دينما ما بيشكشي قاي مقامي كلن هر وكو دا ديار كلن كو جمارك زور يا برنامج بلان البردستي وان الديفونشيانو امكانيات البردستي حكمة هريما كردستاني خزمة هاولات يا بتر بيت كلن هر وكو قوتي جيكو بابتي دا بشكنا بارتين عردي السر فرمان برا جلو كاري هات كلن وچاوري تيت كلن الوان دوم هادا اف البردرجي اف بروسه دست بي بي تاكنن وكو سنتر الناحية تويجي قناق بو قناقيا دست بي هات يكنن زور سباس كل دمي درباز بوي گوه دارد مبون خاطر و خود هاري كارو پشتواني مهم يابيد روجر بيت روجر آرامي و آفدانية بن بو گلي كردستاني
1: دهوك راديو 88.5 88.9